0: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه وإليه ترجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا نار بسم الله الرحمن الرحيم قرنقو قرنقو كورد دون ودي ورا بارا دون ودي يعني كورد
1: ألم تركي كفر غربو
0: يدي أسابي في ألم يشوك إبارا إني أنا إيكاتي إبارا إني بذكي كسنة وندرا ما
2: أسا ومانا
0: أسرا شخوان
2: نعم خانيرا
0: Ne no pani çedeçe ya.
2: Tamam.
0: İşte he.
2: Tamam. İşte gördün
0: ya. Sabah da aboni.
1: Kazan pili bir mi anlay ki?
0: Anlay te tutuşnani te tuanlani.
1: Ne?
0: Tarni.
1: Kağıdı jnay. Ekesi jnay.

0: Vega جينا الحصان كيف؟
1: ايه
0: ايه ابوك زي مروف.
1: ايه
0: ما كي انت ايش قلت؟ هو قال كنت في قلطاتي قبل كي لك مرفتو اما جيتو هون مرفتو.
1: ايه ما جبتش تجيبو فلان.
0: ايش تقوي؟ دروم ايش تقوي؟
1: دكتور شوم ايلا تشسي بولاميور ياو.
0: ليش؟
1: ياو ادم بيري ديور باركسيون دور بيري ديور باركسيون ديال.
0: دمك يكفي يسالو ستريس.
1: يكفي يسالو.
0: ايه طلع نحن زي جينا هون ابيزا باشكر طلع مره وارتاح هو زي كثير كثير له مرض
1: ايوه
0: ما بعده كافي ذات اريد اعمل بلديه هل علم رابور لري نحن نكتب شهوات شي يرتاح علم كاغدي يجيبوا لنا هي نحن نكتب مزرلق نحن نكتب تمام يا شورت الله ما فيك تم بيرين ما تشاك جينا مقاطعتيقا جينا لهونيفا هاك بيرين اغلب من بيرين كلمات تعرف مو ايش مسوي حياته هيك زينه